0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو وشو جاف بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو وشو جاف بيناديني Come on baby Hey lado Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: Oh yeah

0: لابي مركبي هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: زغبو

فإحنا بني عمسي وردنا ضد الخصيم وجايد للي معادين وحنا بقوة راينا اللي صمدنا دور مكبز عادي براكين معادنا نهد لعنكسا ولدنا طقة طق الصقور الشياهين وكان السلولية وطنا ولدنا ويدير الأقوى وقوزون الحين وقوم قايدنا سجاعة.

كم يوما سعيد وفرحتنا نمدنا من كل عداوة بيننا. الزهور مشدورة ومسحان من الضمار محكورة. وانت يا حبيبة مع جنة السعودان. والعاشقين قلبهم حرقان. انت مع الضرار الغالي مرق الناس من السودان.

I'm on my فراشة بنبيا فلو بنية جوي سو كدي ما في داعي اللي فكرتيها نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمحو أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقود ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبت الفكر لن تدوس ودوسان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية

0: The start of everything, everything, everything, everything.
1: Radio. راديو الحارة، راديو الحارة.

0: ركز معايا اسمع عرس.
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: يزي علي هذا في روح بتاع

0: السيد باش نقلك حاجة نتعدى. خلي السيد علي توفى.
1: اخبرت سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه اخر.

بكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ما يتغزى حكايتي معاه. اليوم خايفة، بركة فيكم انتم تلاتوني ديما في بيتها. نجم نخلط عليك.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حتى. باش ما تدعي.

0: انا فاميليا
1: اللي جنينة ما تظنيش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك انتي وسارة تولدوا.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.